كاسيت على راديو ميد. ميد نايت

صافي الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديو ميد، الموجة اللي تزهيك.

0: مستمعينا الويكان عند راديو ماد، تحية لكم. الناس الكل حد 11 اكتوبر كيفاش باش يكون الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي؟
1: ميتيو
0: يكون طقس اليوم الأحد مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالجنوب، أمطار متفرقة ومحليا رعدية وصعوب عابر بقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح عامة بين 24-29 درجة، تكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب. البحر شديد الاضطراب بالشمال، مضطرب قليل الاضطراب بقية السواحل. بالنسبة للريح من قطاع الغربي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد.
1: ميتيو
0: حتى حول الطقس بالنسبة لليوم. سينو ماسين معاكم، تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم. متينا الويكاند على راديو مهد، راجعين بعد الموسيقى.

0: متواصلين معكم أتينا الويكاند راديو ميل. تحية لكم الأخبار لأكتواليتي في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم
0: لمدة أسبوع تحويل جزئي لحركة المرور المدخل الجنوبي بالعاصمة، وتنطلق يوم 3-13 أكتوبر تحديدا أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلوت، تحديدا في إطار مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2، مما يستوجب تحويل جزئي لحركة المرور على الطريق الجهوية عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان يوم أمس السبت. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في اتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة وسط تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعات الوزارة مستعملي الطريق المذكور للالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال.
1: نيوز اليوم
0: يلا سينو ماسينو معكم، تحية لكم الناس الكل، متينا الويكاند على راديو ميد الموسيقى ورجعين.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم أتينا الويكاند على راديو ماد. نحكيه على كلفة 108 ملايين دينار عفوا مشاريع لتهذيب الأحياء وبعث أسواق بلدية بجندوبة.
1: هات الصحيح هات الصحيح.
0: تشهد ولاية جندوبة جملة من المشاريع التابعة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني ومشاريع في التنمية المندمجة تتعلق ببعث أسواق بلدية وملاعب وأحياء بكلفة جملية تفوق 108 ملايين دينار. وتعلق المشاريع وكالة التهذيب العمراني بتهذيب 11 حي سكني مختلف معتمديات الجهة، وهي حي الزهوة وعزيز وحي الجيش والبطاح وحي النور وعشرين مارس وحي الأنس وحي الشعبي وحي السعادة من بلدية جندوبة والحي الهادي خليل من بلدية بوسالم وحي الانطلاقة بلدية طبرقة وأيضا أحياء في عين دراهم وحي 20 مارس من بلدية وادي مليز. هذه المشاريع من شأنها المساهمة في الارتقاء بظروف السكن وجودة الحياة وتحسين البنية الأساسية وخاصة الطرقات والأرصفة وشبكات تصريف المياه مياه الأمطار وتصريف المياه المستعملة، أيضا التنوير العمومي وشبكة الماء الصالح للشرب.
1: هات الصحيح هات الصحيح.
0: يلا مواصلين معكم متينال ويكاند، بقيت فقراتنا شوية آخر، راجعين بعد الموسيقى.

وصلنا معكم تحية لكم كل عادة نعطيكم نشرات المحينة طبعا مع الوطني للرصد الجوي. اليوم باش يكون الطقس مغيم جزئيا تدريجيا كثيف السحب خاصة آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة تقريبا 24-29 درجة عامة وتكون في حدود 21 مرتفعات الغربية وتوصل 31 درجة بأقصى الجنوب. البحر شديد الاضطراب بالشمال مضطرب قليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كالعادة ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو مواصلين معكم احنا متينا الويكان تحية لكم سلام عليكم من مكنتو تسمعوا فينا شلنهاركم أسعد الأيام.

كيلر على راديو مات. توا لحدش لحدش راديو مات. الموسيقى على راديو مات. على راديو مات ساعة تونسي.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت تبلبين ايديا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات غوا نص النهار. راديو مات صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: الموسيقى على راديو ميد.
2: الموسيقى على راديو ميد.
1: أحسن ما تسمع.

تونسي.com راديو ميد الموجة اللي تزهيك. نوستالجيا نوستالجيا نوستالجيا نوستالجيا the best memories.

اسمع اسمع وتابع راديو ميد في سوسة على 97.2 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
1: الموسيقى على راديو ميد،
2: الموسيقى على راديو ميد،
1: أحسن ما تسمع.

الموجة اللي تهيك. الموجة اللي تهيك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا التعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو ماد توا الخمسة راديو ماد

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الموجة للزهيك. الموجة للزهيك. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. على راديو مات توا الستة متاع العشية. راديو مات ديسكو كاسيت. ديسكو كاسيت على راديو مات.

الثلاغ على راديو مات ثوى السبعة السبعة راديو مات صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

0: حان الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

méditerranéenne.

méditerranéenne.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.